الحمد لله الواحد الأحد كله كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا معاشر المسلمين، أوصي نفسي أولا ثم عليكم ثانيا، اتقوا

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما عمر ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلينا إلى يوم المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا معاشر المسلمين أوصي نفسي أولا ثم

صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنتم واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق

عليه وعلى آله، وارضى عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.

في آخر من شهر المحرم. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا في آخر من شهر المحرم. اللهم ارفع درجاتنا في آخر من شهر المحرم وبلغ

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم

إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. على كل شيء قدير. اللهم السلام وادخلنا الجنة.

سبحان الله دائما. وأبدا الحمد لله، الحمد لله نقول يا حنين ودين يسير دين الله أكبر.

كبير والحمد لله كسر سبحان الله وغرد واسنا دا إن الله دون الشريك لا دوم كن وحمد يحيي من على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم أمر قول خاتم لما سبق على سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أنك قدر مقدار الذي اللهم اغفر لنا ولوالدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.